كانت قال كومن ايش في سالقا اخ بغريغوريانو ان خون لا خور لي بو خوليو ريلي كواكيبش كاكاش كواكوبشيا كومن ايش ساكاش لنا تي نغتي 11 دي خوليو 2026 وسالقا اخ بلا اولي رلاش كاخولي تنميتا غواتيمالا خرالشو شلينا كاكالين ريلي كوتانا نقوانا اني تي مجان ودلي شمس ايولي كوتانا خونسي لي بولي تشوكو كوتش بيكان ا ودلي كوتان لي ريلي ابان او شيب مول ابانا لي كيوتشي اي كانغان خونكيخ او تشوكو تش بيك سالي تشاب 5154 اني تشاب كي تشوكو تش بيك لا اولا غواتيمالا لا خرالش اوش اوش بيولي قنا بوان منغوانتي امبيل ريسيلال مجال para los amigos que nos solicitan siempre en cuanto a qué día tenemos en el calendario maya. Hoy es el animal guardián, es el perro. Nahual del día es Junzi, mes en que llevamos a día del ave es tres mol. Cargador del día es Junquej. Estamos en el año 5154, fase lunar menguante. Arami cuani son lika kikuin, yo chik, ankomanesh.